0: راديو.
1: أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: The savage heat, box of shade, cool breeze, dreams held in the daily breath of the mirage.